ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموس.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزة.

الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم وشاشة تلفزيون الفجر ومن خلال البث المباشر. صباح الخير لكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات من خلال أيا كانت الوسيلة والطريقة وين ما كنتم موجودين. بنصبح عليكم، بنرحب فيكم بنهار جديد، يوم جديد، من مشوارنا الصباحي برنامج طلة فجر، هالمجلة الصباحية المنوعة اللي اعتدتوا عليها دائما وأبدا. صباح الفل والياسمين لكل المتابعين والمحبين. صباح الخير مع بداية نهار اليوم، نهار اليوم الاثنين الموافق الخامس من أكتوبر تشرين الأول من عام 2026 ميلاديا، الموافق الرابع والعشرين من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

بحب أصبح دائما عليكم مستمعينا ومشاهدينا طلاب المدارس المتوجهين في هذه اللحظات إلى مدارسهم. يسعد صباحكم، سواء رايحين مشين على الأقدام أو مع آبائهم وأمهاتهم بمركباتهم الخاصة أو من خلال المواصلات، أيا كانت الطريقة بصبح عليكم جميعا، وبصبح كمان على المعلمين والمعلمات. بتستاهلوا نحكي لكم صباحكم فل ياسمين، وأيضا كل المدراء مدراء المدارس ومديرات المدارس، الآباء الأمهات اللي صحيين من الصبح بكير بأرقعة أولادهم، عمالهم بيجهزوا كل هال زي ما بيحكوها الحرب الأهلية الصباحية من تحضير الأولاد، شناتيهم وتفطيرهم وسندويشاتهم وتجهيزهم ومغادرتهم لمدارسهم. فصباح الخير للجميع، كمان أفراد شرطة المرور المتواجدين في مدينة طول كرم وعلى المفترقات وأمام المدارس. نحكي لكم صباحكم فل ياسمين. صباح الخير كمان لعمال النظافة اللي موجودين حاليا بالميدان من أجل المحافظة على نظافة شوارع المدينة وتنظيفها. عمال الوطن صباح الفل والياسمين لإلكم. صباح الخير لكل الغير مستعجلين، انتبهوا دايما على الطريق، كونوا متأنيين بالسياقة، فربنا يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل سوء. كمان صباحياتنا للموظفين العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، صباح الفل عيونكم. القطاع الخاص متنوع بمختلف تخصصاته، فبنحكي لكم صباحكم فل وياسمين. كمان لكل الموظفين العاملين في القطاع الصحي، موظفي المستشفى الحكومي، مديريات الصحة، موظفي الصحة طبعا نحكي لهم يعطيهم ألف عافية، الأطباء، الدكاترة، كل موظفي المراكز الطبية والصحية يعطيهم ألف عافية. كمان بنحكي صباح الخير للمزارع، صباح الخير لكل الفلاحين وأصحاب الأراضي اللي نزلوا على الزيتون يمكن أبكر من موعده بشوي، خوفا خاصة في المناطق اللي ما بيكون فيها اعتداء من قبل المستوطنين، خشية أنه يكون هناك سرقة لثمار الزيتون من قبل المستوطنين أو مصادرة أراضيهم أو منعهم من الوصول لأراضيهم. فبنحكي لهم صباحكم فل، يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب يمرق هذا الموسم على خير ويكون بأحسن حال يا رب العالمين من الأحوال أو من المواسم السابقة. كمان صباحياتي موصولة لمين؟ للستات اللي بيسمعوني حاليا، بشربوا فنجان القهوة، نزلوا أولادهم، أزواجهم راحوا على وظائفهم، حاليا موجودين هم لحالهم بالبيت بعد كل هاي العشوائية الصباحية. يعطيكم ألف عافية. الأمهات كمان الموظفات ما شاء الله عليهم بصراحة، عندهم طاقة يعني بدناش نحكي يحسدوا، ولكن الله يبارك لهم يا رب. فكمان الأمهات اللي ودوا أولادهم على الروضات على الحضانات علشان يروحوا على وظائفهم، يعطيهم العافية. كمان اللي رايحين ومتنقلين من الموظفين من طول كرم طالعين إلى مدن أخرى، بنحكي لكم توصلوا بالسلام يا رب، وطريق السلامة طريقكم خضرة. خلوني مع بداية صباح نهار اليوم أحكي لكم إلى متابعة أحوال الطرق سريعا جدا. مدخل سلفيت الشمالي سالك برقين وكفر الديك جمعين، هالطرق الثلاثة مغلقة، إنما الحمد لله رب العالمين حارس، مدخل دير استياج، سر أودلا، يتسهار، مفترق جيت، سرة، بورين، المربع، عورتا، دير شرف، النبلياس، برقة، سيلة الظهر، بزاريا، وادي قانا، كلها طرق سالكة. عناب سالك للداخل مغلق للخارج، حاجة 17 مغلق، إنما طريق البادان، الفندق، إمتين، مدخل قلقيلي، حاجة تياسير، وعين شبلي كلها طرق سالكة. محافظات الجنوب حاجز الكونتينر، عش غراب، النشاش، طرق سالكة جميعها. كمان دوار تقوع، خلة المي، زيف، الفحص، المنشية، مرح رباح، ترقومية، جسر حلحول، سعير، النبي يونس، فرش الهوى، كلها طرق سالكة. مناطق الوسط، المدخل الشمال لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا أزمة خانقة وتفتيش، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، سلوادي برود سالكة، عيون الحرمية سالكة، رنتيس البلد سالكة، حاجز رنتيس أزمة للخارج، سنجل ترمس عيل مهلل نعلين دير أبو مشعل طرق سالكة، عبود تفتيش للخارج، بوابة دير جرير تفتيش. يسعد صباحكم جميعاً.

صباح الفل والياسمين، صباح المشاهد الحلوة والجميلة من وسط مدينة طول كرم. يسعد صباحكم كل المتابعين والمستمعين. بدي أحكي صباح الخير لسيد أشرف الكرمي، يسعد صباحك إن كان بيسمعنا حاليا وإيانا بهاي اللحظات من خلال أثير فجر أف أم. صباح الفل وهو رايح على شغله، يعطي ألف عافية له لكل زملائه. سيد أشرف الكرمي التقينا فيه مبارح ووعدته بإني أصبح عليه، فهي أنا إن شاء الله يا ربي إني أكون أوفيت بالوعد. وصباح الخير للمدير يسري السرغلي، يسعد صباحك يا رب يسري، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يا ربي كل الأمور تكون موفقة والاستعدادات على قدم وساق لمهرجان طول كرم بنعمرها إن شاء الله يا رب تكون كل الأمور على خير. امبارح كان المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات هذا المهرجان. طبعا أنا فخورة جدا بهذا التنظيم، بهاي الشراكة، فخورة إنه طول كرم اليوم أولادها وشبابها وصباياها عمالهم بيجتمعوا وبيشتغلوا علشان يكون كله تحت مظلة واحدة وشعار واحد، إنه نرسم البهجة والفرحة على أهل هالبلد. أقل ما فيها بعد كل هالمعاناة وبعد كل هالسنين اللي عانوا فيها. إذا حدا بده يجي يحكينا ما هي في كمان مدن تانية عانت نفس ما عانت جنين، ولا مرة في مدينة أو محافظة عانت مثل ما عانت طول كرم. إن شاء الله يا ربي كل الأمور تكون للأفضل للأحسن مع الأيام القادمة. وبدي أحكي صباح الخير كمان لكل موظفي بلدية طول كرم. بدي أحكي صباح الخير للمجلس وممثل برئيسها السيد ناصر فقها، يعطيه ألف عافية. بصراحة إحنا من زمان ما شفنا، عشان نحكي اللي إلنا واللي علينا، إحنا من زمان ما شفنا هذا النشاط، هذه الحيوية في مدينة طول كرم. من زمان ما شفنا أشياء هيك بتتأبع بتنجرف عماله بينعمل إشي جديد بدالها. من زمان ما شفنا هالنقل النوعي، من زمان ما شفنا هالهمة وهالنشاط، من زمان ما شفنا هالمشهد الجميل إنه في أشياء عمالها بتتغير تعودنا عليها. نيجي نحكي طب غيروها الإمكانيات ومش عارفة إيه، وعلى مدار سنين طويل طبعا السنين اللي الأخيرة اللي مرقت، لكن اليوم عمالنا بنشوف حتى اللي يئسنا منه إنه يتغير قاعد عمال اليوم بتغير من خلال المشاهد. ما بعرف إذا صلكم فترة مش مرئين من طلوع المستشفى، تحديدا من شارع الحدادين إلى اليسار وانتوا طالعين على طلوع المستشفى، ما بتاخدوا دغري على وسط المدينة عند دوار ثابت. هاي الجزيرة بنزول في نخلة طويلة، والمفروض إنه الجزيرة اللي تحتيها إما بيكون الشجر فيها كثير وكثيف، أو بيجي مرات بتكون يعني مهملة ومنسية والشجر دبلان وما إلى ذلك. يبدو إنه في عماله خطة جديدة لإعادة تحسين هذا المنظر أو هذه الجزيرة في وسط مدينة طول كرم. كل التحية والاحترام. عشت وشفت مدينة طول كرم بوسط البلد بشوارع السوق مزروعة شجر أخضر، عشت وشفت. يعني إجا علي هذا اليوم اللي شفت فيه طول كرم مزروعة بهذا الشجر الأخضر بوسط البلد بين المحلات. قبل تقريبا يعني بدنا نحكي نهاية الشهر الماضي كنا بالخليل، كان في عنا تغطية معرض الصناعات البلاستيكية، فكان في إنا جولة في مدينة الخليل وحكيت يا جماعة هذا هو بالضبط الجزيرة اللي أنا عمالي بتكلم عنها، يمكن واضحة قدامكم المنطقة الترابية شكله فيه تغيير وتبديل عليها. كنا بنحكي إنه بمدينة الخليل ما في متر إلا ومزروع في هذا الشجر الجمالي المرتب بين المحلات يعني بوسط البلد. فحكيت ليه ما بيكون في عنا هيك في طول كرم؟ ليه عن جد يعني إحنا شوارعنا هيك بدون أي لون أخضر، وإحنا اللي معروف عنا يعني طول كرم من اسمها. فناشدت بصراحة من خلال برنامج وحكيت إنه أتمنى إنه بلدية طول كرم تكون واضعة في أجندتها إنه تتغير مدينة طول كرم بوسطها، مش بس على الجوانب، الشوارع، الزفتة، الحفر، الصرف الصحي، المطبات، حتى الصورة الجمالية إنها تتغير من بعد ما أخذنا خطوة لإيجاد مشروع تنظيم الأسواق. فأهالي البلد كانوا يمكن شوي أي شيء جديد بيكون عليه استغراب، بيكون عليه رفض من البعض، بيكون عليه استهجان من قلة، لكن بعد الخطوات المتتالية أنا بحيي البلدية على استمرارها بهاي الخطوات ونأمل المزيد والمزيد والمزيد. بدنا نشوف طول كرم حلوة خضرة مزروعة شجر، نخفف الشجر بيخفف من نسبة الرطوبة، ما بدنا نشوف عبارة عن رابش مرمي هون وهناك، بدنا شوارع مرتبة، أرصفة مرتبة، معلمة حوافها باستمرار، إن راحت بفعل يمكن الحركة، مرور المركبات، مرور الناس والمشاة على حواف الأرصفة. بدنا دائما كل فترة فترة يكون في عنا إعادة
تعليم أو دهن، لا حوافر الأرصفة، بدنا الشجر يكون فيه اعتناء كامل. وأنا بهاد بشهد لهم بصراحة، قسم البستنة رائعين ومميزين، وإن شاء الله كل أشجار المدينة تقليم ري مستمر، وهذا بصراحة ما عليه حكي وكلام، كل التحية والاحترام. وبدنا كمان يكون عندنا ثقافة إحنا نفسنا كمواطنين إنه نحافظ على هذا الخضار ونحافظ على هاي الجمالية الحلوة ومميزة لمدينة طول كرم. بدنا طول كرم ترجع لعزها وزمانها وأحلى وأجمل بمشيئة رب العالمين، بهمة ناسها كمواطنين بالمحافظة على الممتلكات العامة، بالمحافظة على الشجر الأخضر المزروع، على كل ميدان أو دوار مزروع فيه شجر أخضر. الأحلى من هذا كله يوم الجمعة الصبح الناس صحيت واستيقظت على منظر جميل عمري ما توقعت إنه يكون ميدان جمال عبد الناصر اللي طالبنا من مدة طويلة سنوات وسنوات وإحنا بنحكي وبنطالب. يا جماعة ميدان جمال عبد الناصر بدنا نستغله بطريقة أحلى، بدنا نشوفه بطريقة أجمل. واليوم وبيوم الجمعة صحينا الحمد لله رب العالمين وشفنا ميدان جمال عبد الناصر بوجوج، بالعامية إحنا بنحكي بوجوج، بيلمع شجر جديد مزروع ما في عليه أي عوائق، ما في عليه أي معيقات، مرتب منظف، البلاط شفناه أبيض يعني، وأخيرا شفنا البلاط أبيض. هون أنا بتوقع من بلدية طول كرم إنه يكون محطة استراحة ميدان جمال عبد الناصر بطريقة جميلة أنيقة وبسيطة بنفس الوقت. مقاعد مرتبة خشبية أو ممكن حديد، طاولات، مظلات، تمام، ويكون في كشك تابع للبلدية عشان ما نفتح المجال قدام الجميع بده يصير يتنافس ويكون في لهم أكشاك. كشك تابع للبلدية يكون موجود، ممكن واحد من الخيارات، لأنه صرنا نشوف المكان جمالي جدا في وسط مدينة طول كرم. الزائر والغريب والسائح لما يجي تحكي له وين بتحب تقعد يحكي لك على ميدان جمال عبد الناصر، يعني تطلع فكرة ولا أربع من هيك. ممكن يتم بلورتها بطريقة أحسن وأفضل، أو ممكن يتم استغلال هذه المنطقة لشيء بيفيد البلد وأهل البلد. كمان ميدان ثابت بنتمنى أنه يكون بصورة أفضل وأجمل وأحسن من هيك إن شاء الله. كمان إذا لاحظتوا البلاط، بلاط السوق اللي دايما كنا نشكي إنه مخلع، إنه في بلاطة هافتة، في بلاطة أعلى من الثانية، في معرجات موجودة بالبلاطة، هذا كله تم العمل على إصلاحه الحمد لله رب العالمين. بالإضافة بكفي الصور والمشاهد اللي بتشوفوها من خلال شاشة تلفزيون الفجر، يعني بصراحة بتحكي عن حالها وبتحكي عن جمالية هذه البلدة. طيب كمان من مشاركة من الرجال القدماء، من رجال البلد اللي بنفخر فيهم وعز، العم أبو إياد: أيام الثمانين والتسعين كانت طول كرم كلها شجر، بس العمران والتطور وأصحاب المصالح شالوهم، وهسه البلدية رجعت طول كرم خضراء. أي نعم صحيح، سعد لي صباحك العم أبو إياد اللي كان من المعاصرين لهذه الحقبة، حقبة الثمانين والتسعين. كانت طول كرم ولا أحلى منها مدينة كلها أخضر بأخضر. بكفي نزول شارع باريس بنهايته، كان في هناك قهوة قديمة كانت من أحلى المعالم في طول كرم، كان عندها سروة طويلة جدا جدا جدا وضخمة، كانت ممددة عليها شجرة المجنونة باللون البنفسجي. والله إن خانت ما، يا رب ما تخوني ذاكرتي إذا كنت بحكي معلومات صحيحة، وإذا كان فيها شوية نواقص صححوا لي متابعينا ومشاهدينا. كانت من أحلى المعالم، كان رصيف وشكله أصلا يعني وإحنا طالعين رصيف بجنن، المنتزة كان مبين، كان كله أخضر بأخضر بوسط يعني شفتوا محل ما هو هلأ اليوم مجمع، هناك كله كان عبارة عن شجر أخضر، شجر زيتون كان موجود. الله عليك يا طول كرم، الله عليك يا طول كرم، وإن شاء الله يا رب نرجع ونحكي الله عليك يا طول كرم اليوم خضرة حلوة مرتبة مميزة، معالم بتفتح النفس إن شاء الله يا رب، ونرجع وترجع طول كرم مثل ما حكينا لعزها وزمانها. مش بس بدنا الشجر يكون موجود على امتداد شارع مهنة، بدنا كمان يكون على امتداد شارع باريس، مش غلط إن كان في إمكانية وإن كان حسب المقاييس والمواصفات وحسب آراء قسم البستنة، ليش لا. كمان الجزيرة اللي حكينا لكم عنها عند طلوع المستشفى تكون كلياتها أخضر بأخضر، مزروعة ورود، مزروعة أزهار، مزروعة شجر مقزم، أيا كان إحنا بدنا نرجع نشوف طول كرم أحلى من قبل. نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا
ومستمعينا، الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، حتى نشوف من وين عمالها بتوصلنا الرسائل. من العم أبو فادي الحصري، أسعد الله صباحكم أينما كنتم، صباح جميل مع بداية شهر جديد، شهر أكتوبر، فيا رب اكتب لنا الخير والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى من فرج قريب ورزق قريب ويسر قريب يا رب العالمين. وجه تحياتي لبرنامج طلت فجر ولرعاته وللجميع، ربنا يحفظكم جميعا، مع تحيات أبو فادي الحصري، طول كرم 15-2026. يسعد صباحك يا رب العم أبو فادي، صبحك وربحك بكل الخير. المصورة كفاح زعاترة، اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وفرجا لكل هم وراحة لكل قلب، وارزقنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الحياة أطيبها. صباحكم سكينة تملأ الروح ونور يرافق الدرب وأشياء جميلة تشبه نقاء قلوبكم، أسعد الله صباحكم، صباحكم فل وياسمين.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا، وما كنتم وإيانا بنصبح عليكم. صباح الخير الخالي حنان الكحلة، صباحك ورد وفل وياسمين. بحب أصبح على الحج الغالية أم سامر مهداوي وعلى أحفادها، وأهنيها بوصول ابنها السيد ساجد مهداوي أبو الياس بالسلامة إلى أرض الوطن. يسعد صباحك يا رب ويصبحك بكل الخير مشاهدينا ومتابعينا. بصبح عليكم أكيد وبنحكي لكم صباحكم فل. خلونا نروح لجولة الأخبار ومتابعة آخر التطورات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الاثنين حملة اقتحامات ومدهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية. في محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق شملت بلدة بيتا وقرية عريف جنوب المحافظة، بالإضافة إلى بلدة دير شرف غرب مدينة نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غربا، دهمت منازل المواطنين خلال اقتحامها لقرية فقوعة شرق المحافظة وبلدة ميثلون جنوبا. كما طالت الاقتحامات مدينة ومحافظة طوباس حيث اقتحمت بلدة طمون جنوب المحافظة، كما دهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها لحي المصايف في مدينة البيرة. حسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الناشطة سمر حمد عقب مداهمة منزلها في مدينة رام الله. وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الطفلين كريم مرعي موسى وفاروق أنمار نوفل خلال اقتحام بلدة قوسين غرب نابلس. وفي هذا الصباح قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة بير زيت شمال مدينة رام الله. في سلفيت فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام قرية رافات غرب سلفيت وسط مداهمة أحد المنازل في القرية. ومن المتابعات الإخبارية مشاهدين ومتابعين، مساء أمس شيع جثمان الشهيد المقدسي بهاء سامي أمين النتشي 19 عام من مستشفى المقاصد في القدس بمشاركة ذويه وأبناء بلدته عقب تسليم سلطات الاحتلال جثمانه بعد احتجازه منذ استشهاده.

وفي المتابعات الإخبارية مشاهدين ومتابعين، تقارير إسرائيلية تكشف عن اتصالات خلف الكواليس بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ورئيس أزرق أبيض بني جانتس في محاولة لبحث إمكانية التحالف السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية، حسب تقرير نشره موقع سيروغيم نقلا عن قناة كان أن ثلاثة مصادر تحدثت عن عرض قدمه الليكود لجانتس لتعيينه وزيرا في الحكومة الحالية بشكل فوري بهدف إظهار جدية المساعي لبناء ما وصفه التقرير بحكومة وحدة وطنية. ووفق التقرير طرحت خلال الاتصالات أيضا إمكانية منح جانتس حقيبة الأمن، إلا أن جانتس رفض العروض التي نقلت إليه حسب المصدر ذاته. في المقابل نفى الليكود أن يكون جانتس قد تلقى عرضا رسميا لتثبيته أو ضمه إلى الحكومة. قال الحزب في رده على التقرير بني جانتس لم يتلقى عرضا. أحدث استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تظهر تقدما للديمقراطيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وسط مؤشرات على إمكانية انتقال السيطرة على مجلس النواب إلى الحزب الديمقراطي في وقت لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تقاربا. أسعار الذهب ارتفعت اليوم الاثنين بعد أن خفضت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة بشكل حاد توقعات رفع مجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، مما زاد جاذبية الأصل الذي لا يدر عائدا. إلى حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية تقول إن الجو اليوم الاثنين يكون غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. في ساعات المساء والليل الأجواء تكون غائما جزئيا باردة نسبيا في المناطق الجبلية معتدلة في بقية المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. أسعار صرف العملات لليوم الاثنين، الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 5 أجورات، أما الدينار الأردني يصرف بـ4 شواكل فارزة 31 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف بـ3 شواكل فارزة 45 أجورة. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر tv.com، سنعود بعد هذا الفاصل.

0: صباح الخير من طول كرم لنهاب لسولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل أريحة سلفية قلقيل يتوباس كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير للقدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا بالداخل فلسطين المحتل. صباح الخير أهلنا في غزة. صباح الخير أهلنا وناسنا أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. صباح الخير بتوقيتنا وتوقيتكم ومساء الخير بتوقيتكم. صبحكم بكل الخير. صباح يصافح القلوب الطاهرة ووجوه الرجال والنساء التي تبني المجد وتبدع في الميدان. يسعدنا أن نبعث بأجمل تحية صباحية لمدير عام شركة سنوبر القدير معتصم علان أبو يامن ومدير المبيعات المميز محمد علي ولكل طاقم العمل المبدع. كما نخص بالحب رجال الميدان منير منبر الحقيقة تلفزيون الفجر وإذاعة الفجر الأصيل منارة الإعلام الحر في فلسطين وعلى رأسها طيب أنا مش مسؤول. صباح الخير أستاذ محمد علي، يسعد صباحك يا رب. صباح الفل إليك ولكل الأهل والأحباب، وصباح الخير لكل زملائي. صبحكم بكل الخير، يعطيك ألف عافية وشكرا على الصباحية اللي خصصتها لطاقم تلفزيون الفجر. مكملين متواصلين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا في محطاتنا اللي من خلالها رح نحكي اليوم ونسلط الضوء على واحدة من القرى اللي عمالها بتتعرض لاعتداءات المستوطنين. في قرية ياسوف في محافظة سلفيت بتتصاعد المخاوف عند الأهالي مع استمرار اعتداءات المستوطنين وخاصة في منطقة النصبة. الاعتداءات بدأت من خلال إقامة البؤر الاستيطانية في المنطقة أواخر شهر تموز الماضي لحتى تتوالى بعدها الاعتداءات على الأراضي والمنازل وشبكات الكهرباء. تعالوا وإيانا نتحدث أكثر عن واقع ياسوف وما يجري في منطقة النصبة. ينضم إلينا من خلال الاتصال الهاتفي رئيس مجلس قروي ياسوف السيد جمعة عبد الفتاح. صباح الخير سيد جمعة.
1: يا صباح الأنوار، صباح الخير لكل مشاهدينا.
0: يصبحك بكل الخير لك ولكل أهلنا في ياسوف وسلفيت عامة. بداية أستاذ جمعة، كيف ممكن نتحدث اليوم عن المشهد اللي عمالها بتعيشه ياسوف في ظل اعتداءات المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية قريبة من ياسوف؟ كيف عماله بمر المشهد اليومي على ياسوف في ظل الاعتداءات الأخيرة اللي شهدتها القرية؟
1: أولا ياسوف تتعرض إلى هجمة استيطانية بشعة، هجمة استيطانية ضارية. ياسوف ابتدت الحلقة الأكثر صعوبة بالنسبة إليها من خلال البؤرة، إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة والتي تعتبر قريبة جدا من المنازل، لا تبعد عن المنازل سوى 50 متر، وهذا الوضع جعل البلدة تتعرض إلى هجمات استيطانية كثيرة. قبل أن نبدأ بالحديث عن هجمات المستوطنين أو إقامة هذه البؤرة، تعرضت البلدة في تلك المنطقة إلى حفر وقلب شارع كامل يربط بين البيوت في الحارة، ومع بداية استلامنا لمنصبنا كرئيس المجلس القروي تم قطع أعمدة الكهرباء بالكامل في تلك المنطقة، وما أدى إلى سقوط الشبكة وتدميرها وحرمان لفترة من الزمن الأهالي من خدمة الكهرباء. ابتدت الأزمة وتصاعدت بإنشاء هذه البؤرة الاستيطانية في 28/7 من هذا العام، وتوالت اعتداءات المستوطنين بالهجوم على المنازل وتكسير النوافذ ومحاولة اقتحامها. مثلا اقتحام منزل السيد سامر راشد واعتقاله من قبل الجيش واعتقال نجله، وتوالت الهجمات على المنازل كافة، منها ما تعرض منزل السيد باسل مفلح وتكسير بيته، محاولات عديدة لاقتحام منزل السيد محمد قاسم. كافة المنازل في تلك الحارة معرضة يوميا للاحتكاك وللهجمات. ونذكر في هذا السياق هجوم قطعان المستوطنين المسلحين بالهراوات والأسلحة النارية على نفس الحارة قبل 4 أيام، وحصول مواجهات ما بين المستوطنين والأهالي مما أدى إلى استشهاد الشاب مشهور شاهر محمد ذيب وجرح ابن أخيه بجروح طفيفة.
0: يعني احنا بنحكي عن منطقة تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات واللي كان وراح ضحيتها شهيد، وإحنا حاليا من خلال هذه الصور اللي بنشوفها على شاشة تلفزيون الفجر صور لما حل بالمنطقة والمنازل المواطنين السيد باسل مفلح وأيضا السيد سامي الراشد. أهالي هذه المنطقة اليوم كيف يبدو حالهم؟ كيف تبدو حياتهم المعيشية اليومية؟ وإحنا على موعد مع موسم الزيتون، وهذه الأراضي موجود فيها شجر الزيتون، فأوصف للمشاهدين والمتابعين كيف حال أهالي المنطقة اللي بشكل يومي عمالها بتتعرض لاعتداءات المستوطنين.
1: هذه المنطقة التي تدعى منطقة النصبة تتعرض لاعتداءات يومية من تنقل مستوطنين ما بين المنازل والهجوم عليها ومحاولة اقتحام منازلهم. هذه الحارة قاموا ببيع مواشيهم التي كانوا يعتشون من خلالها لتفادي سرقتها، لأن المستوطنين كانوا يحاولوا اقتحام أماكن تواجد هذه الأغنام لسلبها، فتدارك المواطنون ببيع مواشيهم خوفا من سلبها لكثرة وضراوة الاحتكاكات من قبل المستوطنين. ما جرى أمس والصورة التي تعرضوها حاليا على من هجمات المستوطنين على منزل سيد باسل المفلح، تم إقامة بؤرة وليست بؤرة، خيمة أمام بيت إحدى المواطنين، أمام بيت السيد محمد قاسم معرش وضعوه، وقاموا بسرقة خط مياه تابع للسيد سامي الراشد مصلح وبدأوا يستخدموه. كذلك المستوطنين يقومون بعربدة واستخدام حاويات النفايات الخاصة بالبلدة. في هذا السياق لابد من الحديث عن خلف هذه البؤرة ما يقارب 250 دونم. كل هذه الأراضي أصبحت تحت سيطرة المستوطنين والجيش، لا يستطيع المزارعين الوصول إليها. كذلك نحن مقدمون خلال الأيام على البدء في موسم الزيتون، أصبح من الاستحالة الوصول لهذه البساتين أو الحقول، ونخشى من الوصول إلى شلال من دم أو نزيف دم من خلال وصول أو المزارعين إلى أراضيهم.
0: يعني للأسف اليوم حال المواطن خوف وقلق على مدار الساعة وعلى مدار اللحظة والثانية من أنه يكون هناك هجوم على منزله أو الاعتداء على منزله، ممكن توصل الأمور إلى الاعتداء إلى الإحراق إلى تكسير تخريب. اليوم لما إحنا بنحكي كان المواطن الفلسطيني راس ماله ومصدر دخله السنوي هو موسم الزيتون من خلال الذهاب إلى أراضيه يتنعم ب محصول وحصاد الزيتون، لكن اليوم المواطن الفلسطيني والمزارع غير قادر أو يعني لا يجرؤ حتى على أنه يوصل بسبب الاعتداء وبسبب لا سمح الله وحشية الاعتداء كيف ممكن تكون، ممكن يروح ضحيتها مصادرة هذه الأراضي. هذا الحال اللي بمروا فيه الأهالي في ياسوف. اليوم لما إحنا بنحكي ياسوف محاصرة من كل الجهات، كيف عمالنا بنحكي عن حياة الأهالي بشكل يومي بتنقلاتهم تحركاتهم الموظفين طلاب المدارس الزوار اللي جايين على ياسوف، كيف بتكون حركة التنقلات في ظل كل هذا الحصار؟
1: لابد من الإشارة أنه ياسوف محاطة من أربع شكات الجهات بمستوطنات، كذلك لابد من الذكر أنه مدخل ياسوف الذي لا يبعد عن مفرق زعترة سوى كيلومتر مغلق من أمام مستوطنة تفوح منذ 7 أكتوبر. لهذا السبب يضطر الموظفون، يضطر الطلاب، يضطر العمال من أجل الوصول إلى أماكن عملهم أو دراستهم الالتفاف ما يقارب 27 كيلو حتى يعودوا إلى نفس النقطة التي تبعد 1 كيلو. يسبب هذه معاناة بالنسبة لطلابنا الذين يذهبون للجامعات، معاناة بالنسبة لموظفينا الذين يذهبون إلى وظائفهم، معاناة بالنسبة للعمال يتنقلون، معاناة للناس الذين يرتدون المستشفيات في نابلس. هذه المعاناة مستمرة ومتواصلة. بالإضافة لابد من الإشارة أنه الأهالي الذي يسكنون تلك الحارة وهي حارة النصبة أصبحوا يخضعون تحت حصار اقتصادي. هؤلاء الأهالي يضطرون للمكوث في بيوتهم لحمايتها، وهذه الأسر بحاجة إلى من يعيلها، بحاجة من يرعاها، بحاجة من يجلب لها الرزق. لهذا السبب هذه الحارة محاصرة بشكل مطلق، وهي بحاجة إلى من يدعمها، وهي بحاجة إلى من يسدها، وهي بحاجة إلى من يقف إلى جانبها. اليوم أو بالأمس تحدثنا عن موضوع سرقة المياه، ماذا بعد؟ هل سوف يسرقون الكهرباء؟ استخدموا مكب النفايات أو حاويات النفايات. نحن في وضع صعب جدا ومتصاعد من قبل هؤلاء القطعان الذين يتنقلون من مكان إلى مكان.
0: يعني اليوم احنا ندعو بالسلام، كل السلام لأهلنا في يأسوف في ظل المعاناة اللي بيتعرضوا لإلها بشكل يومي. خوف حتى طال بأنه تحدثت سابقا أستاذ جمعة، أنه الخوف طال بأنه يكون في هناك لا سمح الله توصل الاعتداءات إلى إحراق المنازل، منازل المواطنين. هذا سيناريو بتخشوه أنه لا سمح الله يصير عندكم في أحد المنازل. لكن اليوم كمان الخوف من سرقة المياه، سرقة الكهرباء، أهالي يأسوف أمام كل هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين. نسأل السلامة لكم جميعا. أشكر كل الشكر سيد جمعة عبد الفتاح رئيس مجلس قروي يأسوف على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث بشكل مفصل حول ما تمر به يأسوف ويعيش أهالي يأسوف في ظل كل هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين. نسأل السلامة يا رب لإلكم ولكل أهلنا وناسنا، لكل مزارعينا، لكل الفلاحين أصحاب الأراضي اللي موجودين كمان اليوم أراضيهم، على وعسى أنهم يقدروا يحصدوا ما يمكن حصاده من ثمار الزيتون. نسأل السلامة للجميع يا رب. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا. يسعد صباحك سيد جمعة. كملين معكم متواصلين في برنامج طلة فجر، ومن الرسائل اللي عمالها توصلنا: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، يعطيكم العافية على هذا البرنامج وأحلى صباح ما شاء الله عنكم، الله يحماكم ويسعد صباح كل المحافظات وأهلنا في غزة وجميع عمال النظافة، يعطيهم ألف عافية، وكل الأسرى الله يفك أسرهم يا رب ويحماهم، ويسعد صباح الشرطة، ويسعد صباح الكل دكتور وكل دكتورة، الله يهدي بال الجميع. من حنان الخطيبة: يسعد لي صباحك يا رب ويعطيك ألف عافية. الأطباء كمان بنصبح عليهم وبنحكي صباح الخير لكل أسرانا البواسل، فك الله بالعز قيد أسرانا وأسيراتنا. بدنا نذكركم مشاهدينا ومتابعينا باليوم الطبي المجاني. اللجنة الصحية لحركة فتح إقليم طول كرم والمنطقة التنظيمية في كفر اللبد أعلنت بالشراكة مع بلدية كفر اللبد وبتنظيم منظمة أطباء لحقوق الإنسان برئاسة الأخ الدكتور صلاح الحج يحيى عن تنظيمهم يوم طبي مجاني متكامل من مدرسة بنات الشهيد نشأة أبو جبار الأساسية في بلدة كفر اللبد. رح يكون يوم غد إن شاء الله الثلاثاء الموافق السادس من الشهر الجاري من الساعة 10 الصبح حتى الساعة 2 الظهر. بيشارك باليوم الطبي فريق طبي متكامل من الأطباء والأخصائيين في التخصصات التالية: رح يكون في عنا طب الأطفال، الطب الباطني، طب العيون، السكري والغدد، طب الأسرة، الأمراض المزمنة، والطب العام. فلهيك هذه دعوة موجهة لأهالي قرية كفر اللبد والعزب المحيطة وأهلنا النازحين لحتى يستفيدوا من الخدمات الطبية المجانية المقدمة في هذا اليوم الطبي المميز. وأرجوكم أهلنا اللي رح يروحوا على هذا اليوم الطبي تاخذوا معاكم الروشتات والتحاليل الطبية لحتى يكون في هناك صرف للأدوية من اللجنة الإعلامية وبلدية كفر اللبد. كل التحية والاحترام لكم. إسلام أبو شمعة: يسعد لي صباحك يا رب، شكرا كتير لك يا إسلام، وشكرا كمان للجنة الصحية لحركة فتح إقليم طول كرم، يعطيهم العافية اللي دائما ما بيعملوا على تنظيم أيام طبية مجانية لخدمة أبنائنا وأهلنا في طول كرم الحبيبة وفي كل المناطق، فبارك الله فيكم جميعا. نروح لفاصل ونرجع.

0: فلسطين.
1: صباح الخير لفلسطين كلها، صباح الخير لكل شبر ولكل ندر في فلسطين الحبيبة. يسعد صباحكم جميعا، صباح الفل والياسمين لكل أهلنا أحبائنا ومتابعينا. في عنا رسائل كثيرة، مشاركاتكم أكيد بتكون من خلال إما الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0077-05-999-40-990. صباح الخير لإلكم جميعا. خليني أكيد نقرأ جزء من رسائلكم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واقضي حاجاتنا واشفي مرضانا وارحم موتانا واحفظ أبناءنا ورد عنا الظلم والبلاء واكتب لنا فرجا قريبا ورزقا واسعا وقلبا مطمئنا. اللهم آمين يا رب العالمين. مع صباح الخير والسعادة يا رب إلى طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج طلة فجر والمذيعة الكرمية ريهام من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد طول كرم رئيس الجمعية الأستاذة إلهام الدياب. يسعد صباحك يا رب أستاذي إلهام، يصبحك بكل الخير ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا ربي دائما يديم عليكم الصحة والعافية وكل من هو في جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد. صباح الفل لكم المعلمين المتقاعدين، الأساتذة الكرام الأفاضل اللي لهم فضل علينا من بعد رب العالمين في تعليمنا وتأسيسنا. بصراحة بما أنه إحنا تطرقنا إلى موضوع المعلم، التعليم بصراحة يعني احنا بدنا انا هيك صفنت يوم الجمعة، يعني صف رابع قاعدين بيحلوا ارقام، بيكتبوا الارقام بخانات المليار المليون الالف والمية والعشرات. فانا صفنت بصف رابع، يعني كيف ممكن، بعرفش انا اذا كنا ناخد بصف رابع نفس المنهاج ولا لا، بس كتير استغربت انه بصف رابع بدلشوا يحكوا بالمليار والمليون والخانات واكتبوا الرقم كتابة، واذا كان الرقم مكتوب كتابة تحولوه لأرقام. فأنا اجيت بدي اشرح الدرس ما بعرف، يعني استغربت انه لهالدرجة صف رابع صار ياخدوا هذا المنهاج، ما بعرف. على العموم كل التحية والاحترام لكل مزارعينا، لكل أحبابنا. المزارع الفلسطيني اللي موجود اليوم بيسمعنا بهاي اللحظات من خلال المذياع اللي مشغله تحت شجرة الزيتونة، يعني الله يبارك له ويبارك في محصوله. لكن هذا الشعور انحرم منه كثير من المزارعين والفلاحين وأصحاب الأراضي. قديش كانت أجواء الزيتون أجواء مميزة، أجواء فيها الخير والبركة، أجواء بنتغنى فيها كلنا كأبناء الشعب الفلسطيني. موسم الزيتون ما كان زي أي موسم عادي وطبيعي بمر علينا مرور الكرام، بالعكس موسم الزيتون بفلسطين مثل ما حكينا مش موسم زراعي وعابر وخلص بيستنوا المزارعين من السنة للسنة، هو مصدر رزق لعائلات كتيرة. هذا الموسم ارتبط بهويتنا، ارتبط بأرضنا، وارتبط بموروثنا اللي عمالنا بنتناقله جيل بعد جيل. لكن الموسم الحالي في ظل كل المخاوف من قبل اعتداءات المستوطنين، هاي المخاوف اللي عمالها بتتزايد في ظل الظروف اللي بنعيشها، قال الحال إلى أنه كثير من المزارعين حرموا في الأيام الأخيرة من أنه يقطفوا ويجنوا ثمار الزيتون. شو اللي بيصير عماله فعليا على الأرض؟ هل إحنا أمام موسم زيتون استثنائي من حيث حجم المخاطر اللي بيواجهها المزارعين؟ وهل الاعتداء على المحصول هو جزء من مشهد أوسع بيتعلق بالأرض والسيطرة عليها؟ لحتى نتحدث أكثر عن هذا الأمر والموضوع بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتف السيد ناظم السلمان الناشط في شؤون الاستيطان. صباح الخير أستاذ ناظم.
2: صباح الخير لك وأستاذ المستمعين. نظمي سلمان.
1: نظمي يسعد صباحك يا رب أستاذ نظمي. أستاذ نظمي، اليوم لما إحنا بنحكي عن موسم الزيتون، كيف ممكن من خلال متابعتك واطلاعك الدائم على كل أحوال المواطنين الأهالي في مختلف القرى والبلدات، كيف ممكن نوصف المشهد الميداني للمزارعين الفلسطينيين مع انطلاق موسم الزيتون لهذا العام 2026، وإيش أبرز المخاطر اللي بيواجهها أصحاب الأراضي والمزارعين؟
2: صباح الخير لك والأستاذ المستمعين مرة أخرى. موسم الزيتون لهذا العام 2026 بدأ بشكل واضح بإرهاب وعنف منظم من قبل عصابات المستوطنين في مختلف المحافظات وفي معظم البلدات والقرى الفلسطينية، بل أكثر من ذلك هذا الإرهاب الدموي أدى إلى ارتقاء شهداء في بلدة ياسو شرق محافظة شلتيت وشهيد آخر في بلدة كوبر في شمال رام الله. هذا يترافق أيضا مع اعتداءات بشكل كبير من المستوطنين. تتمثل هذه الاعتداءات أولا بالسطو والسرقة والنهب لثمار الزيتون، والمسألة الأخرى هي الاعتداءات الجسدية، كما كان هناك اعتداءات على أسر فلسطينية ونساء فلسطينيات في بلدات عديدة كما حصل في قراوة بني حسان وأسرين، وكما يحدث في سنجل والمغير وبيتا وغيرها من البلدات الفلسطينية. بمعنى أن موسم الزيتون لهذا العام غامر المزارع الفلسطيني ببدء الموسم قبل الموعد المحدد وهو 15 أكتوبر الفلسطينية، ولكن في المناطق القريبة على المستوطنات والجوار في ثانية رعوية يعني ارتأى المزارع الفلسطيني في معظم البلدات أن يكون موسم مبكر. لماذا؟ بسبب عمليات النهب والسطو والسرقة التي تقوم بها عصابات المستوطنين، والتي قامت بافتتاح معصرة لزيت الزيتون في إحدى البؤر القريبة من بلدة البنوت غرب محافظة شلتيت. هذا الأمر الآن المستوطنون يسادقون المزارع الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب شجرة الزيتون، وبالمناسبة كما تعلمين ويعلم السادة المستمعون أن شجرة الزيتون تحظى برعاية خاصة، وأن المواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني يعامل هذه الشجرة تماما كما يعامل أبنائه من حيث الرعاية والعناية والتربية والاهتمام. وبالتالي الآن هناك منازعة وهناك يعني عدوان غير مسبوق على هذه الشجرة بما تحمله من رمزية للمواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني تاريخيا، وهذه جزء من الموروث الحضاري للشعب الفلسطيني. ولكن في هذه السنوات الأخيرة وبعد هذه الأزمة التي يعني نتجت عن عدوان الاحتلال على شعبنا ومصادرة يعني أموال المقاصة والأزمة الاقتصادية الخانقة، يشكل زيت الزيتون عصب الحياة لعدد كبير من الأسر الفلسطينية التي تنتظر هذا الموسم. ولكن الاحتلال يأبى إلا أن يضع العقبات والعراقيل، ولكن هذه المرة عقبات تختلف

0: الآلي في مختلف المواقع وموصل داخل، ويتصف بالإرهاب والعنف تجاه المواطنين الفلسطينيين. يعني يمكن أن أقول أنه يوم أمس الأول كان هناك سرقة لثمار الزيتون بعد منتصف الليل في المنطقة الشمالية من بلدة زيت جماعين وبلدة دارستية في منطقة تسمى الظهور. قاموا بنصب كشافات الإنارة، ومن الساعة 1:30 حتى الساعة 3 صباحا وهم يقومون بسرقة ثمار الزيتون وسرقة تعب وشقاء الأسرة الفلسطينية. وهذا الأمر أيضا يكون هناك سرقات في نهاية يوم من العمل الشاق، يقوم المستوطن باعتراض الفلاح الفلسطيني وسرقة ما لديه من ثمار، وكذلك سرقة المعدات والمفارش ويعني كل ما يعني يكون مع المزارع الفلسطيني. هذا الأمر يشكل تحدي كبير للأسر الفلسطينية التي تعتمد بشكل أساسي على زيت الزيتون. الآن هذا الموسم منذ بداياته هو الاحتلال يسعى إلى حصار المزارعين الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى أرضهم، بالإضافة إلى قيام المستوطنين أيضا في مواقع عديدة بتقطيع وتكسير وتخريب وإتلاف عدد كبير من أشجار الزيتون، بالإضافة إلى أكثر من 55 أمر عسكري منذ بداية العام 2026. هذه الأوامر تقضي بإزالة واقتلاع أشجار الزيتون، بمعنى أن شجرة الزيتون مستهدفة من قبل الاحتلال بمستويين. المستوى الأول مستوى رسمي يصدر عن دوائر الاحتلال المختلفة، إدارة مدنية وما يسمى بحماية الطبيعة وأملاك الغائبين وأراضي الدولة، الذي يكون هناك أوامر لإزالة الغطاء الشجري والنباتي المقصود شجر الزيتون، وما تكون به إصابات المستوطنين أيضا من اعتداءات خلال ساعات النهار والليل ومصادرة الأراضي ومنع وصول المزارع إلى أرضه. هناك أيضا قرارات من الاحتلال هذا العام بمنع وصول المزارع إلى مسافة يعني تبعد 150 متر عن حدود البؤر الاستيطانية.
1: وهذا تحدي جديد.
0: هذا الأمر يقيد ويحدد وصول المواطن، ويقضي أيضا تلقائيا بأن يقوم المستوطن بسرقة هذه الثمار حينما يمنع المواطن صاحب الأرض وصاحب الحق الشرعي بالوصول إلى شجرة الزيتون وقطف ثمار الزيتون. يكون الاحتلال قد مهد وسهل الطريق لهذه العصابات من المستوطنين كي تقوم بسرقة جهد وتعب وشقاء وكد المواطن الفلسطيني. لا يخفى على أحد ما تتعرض له مختلف المواقع والبلدات في هذا الموسم، وهو باختصار يعني موسم معاناة وقلق. لا يوجد هناك باركة أمل للمواطن الفلسطيني بأن يتوجه إلى أرضه. اليوم كان هناك سيارات لجيش الاحتلال والمستوطنين أعادت المواطنين الفلسطينيين متوجهين إلى أراضيهم في مواقع عديدة، بالإضافة أحيانا إلى مصادرة المعدات ومصادرة وسائل النقل وخاصة الجرارات الزراعية واقتيادها لمعسكرات لجيش الاحتلال، ويقوم بإرسال مخالفات إلى يدفعها المواطن بعد احتجاز المركبة لأكثر من شهر وغير ذلك من الممارسات. ما يجري على الأرض هو سياسة لهذه الحكومة لخلق بيئة يعني قصرية طاردة للمواطن الفلسطيني، وهذا ينسجم تماما مع سياسات هذه الحكومة التي تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار الضم الصامت للأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: يعني سيد نظمي، وإن جئنا للحديث يمكن بلغة غير لغة الأرقام والتقارير، كيف ينعكس كل ما ذكرته وتحدثت به بالتفاصيل نفسيا على المزارع الفلسطيني، وأنت على تواصل واتصال مع عدد كبير من المزارعين اللي تعرضوا لهذه الاعتداءات وهذا المنع وفقدان أبرز المواسم بالنسبة للمزارع الفلسطيني ألا وهو موسم الزيتونة؟
0: يعني أولا لابد من الإشارة أنه حتى هذه اللحظة لا تتوفر أرقام دقيقة صادرة مثلا عن وزارة الزراعة الفلسطينية تشير إلى عدد الأشجار أو مساحة الأراضي التي لم يتمكن المواطن الفلسطيني من الوصول إليها أو التي قام المستوطنون بسرقة ثمارها. ولكن التحديات الحقيقية لعدد كبير من الأسر الفلسطينية، ذكرت في تقديمك للبرنامج أن هناك كلمة الموسم، المزارع الفلسطيني ينتظر موسم الزيتون من سنة إلى سنة.

0: حتى يقوم بالعديد من الأمور التي تخص حياته. بمعنى أن الأسرة الفلسطينية يمكن أن تبرمج مناسبات اجتماعية كالزواج مثلا أو بناء منزل أو إضافة إلى المنزل بناء على ما يتم دخل من موسم زيت الزيتون. في هذا العام نتيجة للأزمة المالية الخانقة الأسرة الفلسطينية تعلق آمال كبيرة على ما تجنيه من ثمار الزيتون وبالتالي زيت الزيتون. وهذا الموسم يتضح أن أسعار الزيتون حتى أسعار زيت الزيتون حتى هذه اللحظة أسعار مرتفعة ليس نوعا ما بل إلى حد كبير تتجاوز كيلو زيت الزيتون حاليا 45 شيكل. وبالتالي هناك الآن كما يبدو نقص في زيت الزيتون الذي يطرح في السوق الفلسطيني، وهذا على المدى البعيد يشكل خطر حقيقي أن فلسطين التي كانت تصدر زيت الزيتون على الأقل إلى العديد من الدول العربية الشقيقة سواء هدايا أو أمانات، ولكن إذا استمر هذا الوضع وحصار الاحتلال والمستوطنين لحقول أشجار الزيتون يعني يمكن أن يكون هناك حاجة لاستيراد زيت زيتون من خارج الوطن. وأرى وشاهد إعلانات تجارية عديدة عن وصول زيت زيتون من خارج البلاد، وهناك الآن إعلانات لزيت زيتون سوري وصل إلى الأسواق في الضفة الغربية. هذا يؤدي إلى نتائج حقيقة يعني وتبعات اقتصادية وتنعكس أيضا عليها نتائج وتبعات اجتماعية. السوق الفلسطيني هناك اعتبارات وهناك أرقام وهناك خطط وترتيبات من وزارة الزراعة والجهات الرسمية في مختلف المحافظات لمساندة المزارع الفلسطيني ودعمه في الوصول إلى أرضه، ولكن في ظل التحديات القائمة والماثلة وتحديدا من المستوطنين وممثلوه من عنف وإرهاب تجاه المزارع الفلسطيني هذه يعني مرحلة صعبة. وبالتالي يعني مرة ثانية هناك جهود لنشطاء سلام دوليين وعدد كبير من المؤسسات والمتضامنين الجانب، هؤلاء أيضا يعني بحاجة إلى الشكر والتقدير لمواقفهم، ولكن الموقف بتقديري صعب وبحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لتجاوز هذه الأزمات وتمكين المزارع من الوصول إلى أكبر يعني مساحة من الأراضي المزروعة بزيت الزيتون حتى يتمكن من قصف الثمار وما ينعكس على ذلك من آثار إيجابية على الأسرة الفلسطينية.
1: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر سيد نظمي سلمان الناشط في شؤون الاستيطان على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث أكثر عن واقع المزارعين من كل الجوانب، عن واقع هذا الموسم، موسم قطف ثمار الزيتون اللي هو مرتبط فينا ارتباط جذري، مرتبط بأرضنا بهويتنا بتراثنا، مرتبط بكل وجداننا كأبناء الشعب الفلسطيني. بارك الله في أعمار كل المزارعين والمزارعات، الفلاحين والفلاحات اللي موجودين حاليا بأراضيهم، وإن شاء الله يا رب الأعوام القادمة والمواسم القادمة تكون مواسم أفضل وأحسن من هذا الموسم نتيجة كل ما يمر به المزارع من مصادرة أراضي، منعه من الوصول إلى أراضي، سرقة ثمار محاصيل الزيتون. فلعل وعسى أن يكون كله إن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسنات كل المزارعين. شكرا للسيد نظمي، متواصلين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا، كل التحية ولك سيد نظمي. مكملين معكم في برنامج طلة فجر، مكملين وإياكم بإطلالتنا الصباحية بمشوارنا الصباحي بالمجلة الصباحية المنوعة. كنا بنحكي بصراحة مشاهدينا الكرام ومتابعينا عن ما يتعلق ب المنهاج، ووصلتني رسالة بتقول يا ست ريهام يعني شو هالمنهاج هاد إذا إحنا كأهالي مش عارفين ندبر حالنا فيه، كيف أولادنا الصغار اللي بنحكي بصف رابع. والله يعني أنا يوم الجمعة بنت أخوي صف رابع فعندها رياضيات، أنا اللي استغربته كمية أوراق العمل اللي تسلم للأطفال، يعني مش طبيعي إنه ورقة عمل ورقة عمل ورقة عمل ورقة عمل، حلوا المسائل، ورقة عمل كبيرة مليانة كلياتها، كل مادة على الأغلب إنه في إلها ورقة عمل. فأنا صفنت هيك إنه كل هاد قادر على استيعاب الطفل، إحنا أولادنا الحمد لله أذكياء، بس أنا يعني أنا نفسيا تعقدت منه المادة، حاولت إني أشرح مرة، حاولت إني أشرح مرتين، حاولت إني أشرح ثلاث مرات. هلا هي شاطرة وذكية بس ما عرفتش أنا أفهم المادة أو إني أستوعب يعني إني أستلطف المادة، عشان يكون تعبيري دقيق، إني أستوعب وأستلطف المادة لأنها زخمة. يعني إنها أنا مستثقلتها على طفل بصف رابع، فما بالكم ابن الصف الرابع عن جد. فيعني ما بعرف بصراحة المنهاج، الله يرحم أيام منهاجنا، منهاج كان كبيرنا كبيرنا كبيرنا كويز، هذا السريع تفوت المعلمة طوله ورقة وقلم، بدي أسألكم أسئلة بالحصة الماضية، هذا كان أكبر مخاوفنا. بس اليوم طلابنا مخاوفهم من ورقة العمل، هذه الأوراق بعرفش إيش بيحكولها، بيحكولها مصطلح خاص فيهم، مش عارفة إيش بيحكولها، بس اللي هي باعتبار كأنها إلنا ورقة عمل. ورقة العمل كانت عنا أيامنا تنعمل مرة كل شهر، مرتين كل شهر هيك، بس يعني مش عارفة إيش لزومه كل هاللخة وكل هالوراء وكل هالمسائل وكل هال منهاش. بصراحة أنا شخصيا مش مستلطفته، خاصة بما يتعلق بمادة الرياضيات وغيرها، حتى في مواد أصلا أسميها تغيرت ككتب وكمناهج، الفيزياء والعلوم الحيوية ومش عارف إيه. كان على أيامنا عربي، إنجليزي، دين، تربية الإسلامية، جغرافيا، تاريخ، وشو كمان يا أنوار؟ عربي، إنجليزي، التربية الإسلامية، جغرافيا، تاريخ، اجتماعيات، فقط ستة، الرياضة والفن ثمانية موزعين على الأسبوع، ست مناهج، يعني ست كتب بس. فإنه اليوم تستغرب حتى من اسم الكتاب، في نسيت الأسامي، عاد بشوفهم بقرأهم الكتب، في إشي كتب غريبة هيك أسميها، وبتجمع بين التدبير المنزلي مثلا كان على أيامنا، هذا ينشرح ضمن اجتماعيات، اليوم كأنه في إله ما بعرف إيش. يعني بصراحة منهاش كله على بعضه أنا مش داخل راسي، ما بعرف ليه. أنا الله يكون بعون الأمهات صراحة، يعني أنا بسمع الأمهات لما يحكوا فترة الامتحانات وفترة الدراسة وأنا مش شايف الفضة، وبتكون معصب الأم وبتكون هيك متنشن شوي، بحكي إنه غريب يعني بصراحة، اللي إيديه بالنار مش زي اللي إيديه بالمي، فبحكي إنه غريب يعني هيك مزودات هالأمهات شوي، كله منهاج يعني درسنا. سمع وضعت نفسي بموضع الأم وحاولت إني أدرس، مع العلم إنه سوزي شاطرة، فإنه أنا استغربت هيك يعني ضغطت نفسيا، فقلت لها عمته كل واحد عندي أمه، الله يكون بعون الأمهات صدقا، وفما بالكم اللي عندها طالب وطالبين وثلاثة، وخاصة من نفس المراحل، هاي المراحل الأساسية، يمكن طلاب الثانوية صف عاشر وحداش وأول ثانوي شوي ممكن إنه يعتمد عليهم، يعني ممكن مثلا الأم تراجع لهم تساعدهم شوي، بس المراحل الأساسية بدهم تكون مع الطفل، لأنه الطفل مش فاهم من المعلمة، بده يرجع بده يلاقي أمه عشان تفهم له. فالأم هون التنشئة، كتاب التنشئة يا أنوار، هاي عمالهم بيصححولي كتاب التنشئة، أسامي غريبة عجيبة، كلهم كانوا ست مناهج معروفات بأساميهم طول عمرنا هيك، يعني أنا قدي صرنا ندرس بالمدارس 12 سنة ما تغيرت المناهج. هلا بيحكوا لي يا سترهم كل شيء بالحياة بتغير، كل شيء بتبدل والمنهاج بتغير، بس بصراحة طبيعة وضع المنهاج حاسسته شوي ما بعرف، أنا يمكن لأني ما بقدر أقيم أو أحكم، بس هذا شعوري أنا الداخلي إنه شوي مستثقلته على طلاب بهيك مراحل أساسية. الله يكون بعون الأمهات وعون المعلمات. هلأ بيطلعون المعلمات ما بيسمعوني بهاي الفترة، بيكونوا ملتيات بالمدارس، لو بيسمعوني كان بيفتحوا علي حرب، بيحكوا لي الله يعيننا إحنا المعلمات اللي بنتحمل 40 و35 طالب بالحصة المدرسية. ما حدا قالكم اطلعوا معلمات، ما حدا قالكم، انتوا اخترتوا انكم تكونوا معلمات، بدكم تتحملوا هاي مسؤولية وأمانة في أعناقكم، أمانة في رقابكم، أولادنا اشرحوا لهم من قلب رب وتكونوا يعني متحملين، الله يكون بعون الجميع. احنا بالمزح صراحة وبالمونة، بس عشان نغير جو صباحي ونحكي صباح الخير لكل المعلمين والمعلمات على راسنا من فوق. بالعكس عن جد كان الله بعونكم، الأم 2 3 4 في البيت ما تقدر تسيطر عليهم، بس تعرفوا شو عن جد الأم بيكون سيطرتها على أولادها مش زي سيطرة المعلمة على الأولاد بالصف، عشان هيك هذا الشيء بيشفع لكم صراحة أو بيساعدكم، إنه سيطرة الأم الأولاد بالبيت بيتدلعوا، بدهم يشربوا، بدهم يهربوا من الدراسة، بس بالصف المعلمة إلها قيمتها وإلها وزنها أو المعلم، فبيكون في خوف انضباط وسكوت بالصف، وهون الدور الباقي على الطالب نفسه، يا أما بيكون مركز مع المعلم يا أما بيكون سارح بعالم تاني ولا إله دخل مع المعلم. معلماتي الأفاضل، كل معلمة بتتذكرني ودرستني وعلمتني من مدرسة زهير المحسن من مدرسة محمود الهمشري ومن مدرسة العدوية بكن لكم كل الاحترام وبحييكم، بتنحطوا على الراس والعين، بتنحطوا بقلب رمش العين كمان. فصباح الخير لإلكم المتقاعدات اللي موجودات حاليا، ما بعرف إذا بيسمعوني ولا لا، بس بحب أحكي لكم صباحكم فل وياسمين، وإن شاء الله يا رب هيك يعطيكم الصحة والعافية. وشو ممكن أحكي وأوصف بمعلماتي؟ كلهم كلهم إلهم فضل علينا جميعا، مش بس أنا، وكل زميلاتي بنفس دفعتي، مواليد 91، مواليد آخر 80، أول 90، تقريبا يمكن كلنا درسنا عند نفس المعلمات، سواء مش بس بزهر المحسن والهمشري والعدوية، كمان بأبي سلمى، بجمال عبد الناصر، بحليم خريشي، مين كمان في مدارس، زنوبيا، العمرية، كلهم تقريبا كانوا بنفس الفترة. فعلى العموم بصبح عليكم جميعا وبحكي لكم صباحكم فل وياسمين، يعطيكم تيرضيكم. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام الظاهرة وإياكم على الشاشة.

0: صباح الخير، صباح الصوت الفلسطيني، صباح الصوت الجميل والمميز، يسعد صباحكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا. تعالوا نحكي لكم عن الرسائل اللي بتوصلنا حاليا. السلام عليكم، يسعد صباحك، كل الشكر لك على اللفتة الحلوة للمنهاج. الكوادر التعليمية يعطيهم العافية، المشكلة في المنهاج كله لجميع المراحل، ما في شرح، كله صور، ولحد الآن ما في كتب. بعض المدارس كل طالبتين في كتاب وكل طالبة تاخذوا أسبوع. معقول هالحكي يا جماعة؟ موضوع الكتب بما يتعلق بموضوع المنهاج، يبدو أن الأمهات قلوبهم مليانة على موضوع الأمهات. طيب بالنسبة للمنهاج مش مشكلة، بس المدرسات بيصعبوه، فيديوهات على الماسنجر وشرح طول الوقت على الماسنجر من لما يروحوا لنص الليل، والله هلاك يركضوا فيهم بالمادة. شو ذنب الطالب؟ وكمان مادة زيادة عن المطلوب، لو يلتزموا بمادة لكتاب مش أشكال، بس الكلمة بيخلوها 10، ولما تعترضي عند المدرسة تحكي لك بنأسسهم للتوجيه. إذا التوجيه بس بيلزموا مادة الكتاب، ليش تصعبوا المادة على الطلاب؟ كنا بالمدارس كنا نعتمد على حالنا، هلأ بعد الدوام بتلاقي الكل على المعاهد، ليش كل هاد؟ وين الخلل يا ترى، بالطالب ولا بالتدريس؟ رح نكمل معاكم ونتحدث عن موضوع المنهاج ونفتح هذا الموضوع وإياكم مشاهدينا ومتابعينا، لكن حاليا خلونا نروح إلى واحد من المواضيع اللي رح نتحدث عنها ونحكي عن مبادرة تقدمي خطوة، خدي خطوة، ثلاث خطوة منك بتطمننا عنك، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الخليل. سرطان الثدي من أكبر السرطانات شيوعا بين النساء، لكن الكشف المبكر ممكن أنه يصنع فرق كثير كبير في رحلة العلاج والنتائج الصحية. اليوم رح نسلط الضوء أكثر على هذه الحملات التوعوية، واللي من بينها حملة خدي خطوة، ثلاث خطوة منك بتطمننا عنك. حتى نحكي أكثر عن تفاصيل هذه الحملة تنضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي الأستاذة سعاد البلتاجي، مديرة شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات. صباح الخير أستاذة سعاد.
1: صباح الخير عزيزتي، وصباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك، وصباح الخير لكل النساء. اليوم إحنا في شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بأهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي، لكن اليوم كمان من ضمن كل حملات التوعية عندنا حملة ومبادرة خدي خطوة ثلاثة. احكي لنا عن هذه الفكرة، واحكي لنا عن الهدف منها، ايش الشعار المرافق لإلها، وين رح تكون موجودة هالمبادرة وهالخطوة، وتفاصيل أكثر للسادة المستمعات والمستمعين.
1: حملة خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هذا العام هو العام الثالث لإلها، بشراكة مميزة ورائعة مع شركاء الحملة من بداية السنة الأولى ولغاية اليوم، مع الزياد على عدد الشركاء لأهمية هذه الحملة، ولأنها أصبحت أكبر الحملات على مستوى محافظة الخليل من حيث عدد طبعا الهيئات المحلية المشاركة بهذه الحملة والمناطق اللي راح تغطيها الحملة كمحافظة الخليل. طبعا هاي الحملة بلشت من سنتين، بتستهدف فئة النساء وبتحثهم على أمور التوعية بالكشف المبكر عن هذا المرض، يعني شعارها درهم وقاية خير من قنطار علاج. كل السيدات كنا نتوجه لهم بهدف الوقاية من هذا المرض والحديث معاهم بشكل مباشر عن هذا المرض، إيش العلامات اللي ممكن تبين على الست المصابة، إيش أهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى ذلك يكون في عنا برنامج للفحوصات السريرية مع طبيبات مختصات وتحويل الحالات طبعا من خلال هدول الطبيبات، إما لعمل فحوصات الماموجرام أو الألتراساوند في مراكز وعيادات ومستشفيات شركاء الحملة.
0: كل الاحترام. طيب اليوم لما احنا بنحكي عن شراكة مميزة وواسعة وبنتحدث عن حملة ضخمة، شو اللي بيخلي هالنسخة مختلفة عن كل النسخ السابقة اللي كان فيها شعار وكان فيها كثير من الفعاليات، لكن هالنسخة ايش اللي رح يميزها؟
1: النسخ السابقة برغم من نجاح الحملة الكبير بأعوامها الأولى والثانية إلا إنها كانت للأسف فقط بتغطي مدينة الخليل كمدينة، لكن هاي المرة الحملة راح تغطي مدينة الخليل، مدينة حلحول، مدينة يطا، دورة، نوبة، بيتولى، بيت كاحل وتفوح، يعني احنا بنحكي عن مناطق ضخمه من محافظه الخليل. بالاضافه الى ذلك اصبح عندنا شركاء وهم الهيئات المحليه لجميع البلدات والمدن اللي انا ذكرتهم قبل شوي، مع وزاره الصحه الفلسطينيه والاربع مديريات على مستوى محافظه الخليل، وايضا المستشفيات الحكوميه التابعه للوزاره. عندنا المستشفى الأهلي وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل وفي حلحول وفي دورة، بالإضافة إلى جمعية سيدات الخليل والرعاة الإعلاميين لهذه الحملة، إذاعة منبر الحرية وكل الإعلام الحر المحترم الذي يدعم هذه الحملة، وأخص بالذكر طبعا تلفزيون الفجر اللي استضافنا بهذه المقابلة، مشكورين جدا لاهتمامكم بقطاع المرأة. إحنا اليوم بنقول للسيدة يا سيدة صحتك أولوية أولى. صحيح. صحتك مهمة جدا، انتبهي لنفسك. المرض هذا في نسبة الشفاء عالية جدا إذا تم اكتشافه بمراحله الأولى، وحتى إن تم اكتشافه بمراحل فيما بعد المرحلة الأولى دائما بنقول إنه العلاج موجود، رب العالمين موجود، لكن قبل ما نوصل لهاي المراحل أهمية إنه إحنا نكشف مبكر عن هذا المرض. اليوم هاي الحملة أصبحت بتاخذ مناحي مختلفة عن السنوات السابقة. اليوم إحنا داخلين جميع الأماكن اللي أنا ذكرتها، ومش يوم ويومين، في أماكن فيها 5 أيام، 3 أيام، 4 أيام، على مدار 3 أسابيع متتالية، وإحنا رح نحكي عن هذا المرض ورح نحكي عن كيفية الوقاية ورح نفحص السيدات، ورح يكون في عنا كمان برامج داعمة للانطلاقة والأيام جميعها اللي رح تكون طبعا موجودة في كل المدن والبلدات اللي أنا ذكرتهم.
0: طيب مين الفئات العمرية المستهدفة من هاي الحملة؟ مخصصة فقط للنساء اللي عندهم يمكن تاريخ عائلي مع سرطان الثدي، ولا المجال مفتوح أمام الجميع؟
1: هاي الحملة مخصصة لجميع نساء المحافظة والنساء اللي من خارج المحافظة. يا 100 مليون أهلا وسهلا، إحنا بنتشرف فيكم بهاي الحملة، لكن بصراحة هي موجهة لكل السيدات من لديهم تاريخ عائلي، للسيدات الناجيات، للسيدات اللي عمرهم فوق 28-30 سنة لأهمية هذا الأمر. لكن إحنا دائما وزارة الصحة الفلسطينية بتحكي عن عمر 40 عام فما فوق، لكن إحنا بنقول كل سيدة بتآمن بأنه صحتها أولوية، بتآمن بأنه صحتها شيء مهم، أهلا وسهلا فيها في حملة خدي خطوة، واللي إحنا بإذن الله رح نطلقها يوم الأربعاء بتاريخ 17 من داخل البلدة القديمة في الخليل، لحتى نأكد للكل بأنه هذا الشعب شعب الجبارين، إحنا ناس صامدين، إحنا ناس متمسكين بهاي الأرض، وصحتنا أولوية. زي ما إحنا متمسكين بأرضنا، برضو إحنا متمسكين بصحة المرأة اللي هي نصف المجتمع وأيضا شريك حقيقي وفاعل للنصف الآخر من المجتمع.
0: كل الاحترام. طب النساء الخليل اللي بيسمعونا حاليا وبيسمعوا هذا اللقاء وبتحكي لك طب أنا بدي أستفيد من الحملة، إيش عليها إنها تعمل؟
1: إحنا رح ننزل على صفحة الحملة البرنامج الخاص بالأيام على مدار 3 أسابيع لهاي الحملة. تابعي هذا البرنامج وين أنت موجودة بأي منطقة، المركز الطبي للفحص رح يكون اللي رح يكون قريب عليك، بتقدر تتفضلي عليه. طبعا رح يكون في محاضرات مثل ما ذكرت، محاضرات بتتعلق بتعليم النساء كيفية الفحص الذاتي، رح يكون في عنا محاضرات توعوية، رح يكون في عنا محاضرات لرفع الدعم النفسي، رح يكون في عنا محاضرات كمان دينية، احنا جايبين داعية لحتى تتحدث مع السيدات وتقولهم إنه صحتك أولوية وديننا الحنيف وكل الأديان السماوية بتدعي للاهتمام بصحة المرأة والاهتمام بنفسك، لأنه هاي أولوية أولى بالنسبة لكل إنسان، إنه يحب ذاته ويهتم بذاته، وإنه دائما يكون متابع أي أمر طارئ ممكن إنه يعني يأثر عليه. بالإضافة إلى ذلك في عنا فحوصات سريرية مع طبيبات مختصات، في عنا طبعا خصوصية تامة للسيدات، طبيبات فقط هم اللي رح يعملوا المحاضرات التوعوية وهم اللي رح يعملوا الفحوصات الطبية. طبعا ما في عنا ولا فحص رح يصير بنفس اليوم، لأنه إحنا مرتبين أمورنا مع شركاء الحملة إنه يكون في عنا رقم للتواصل مثلا في الهلال الأحمر بفروعه 3 أو بالمستشفى الأهلي أو بمديريات الصحة 4 أو بالمستشفيات الشريكة اللي هو مستشفى أبو الحسن القاسم ودور الحكومي ومستشفى أبو مازن بحلحول. طبعا رح يتصلوا بهذا الرقم، بترد عليهم سيدة بتسألهم أسئلة معينة تتعلق بالسيدة يعني وبفترة البيريود لإلها، تمام؟ بناء على المعلومات اللي بتاخدهم الطبيبة اللي بترد على هذا التليفون يتم تحديد موعد الفحص لكل سيدة رح تستفيد من هاي الحملة.
0: كل التحية والاحترام.
1: بيكون للسيدة ذات أهمية ناجعة إنه إحنا اليوم مش بقول لك تعالي واعمل الفحص بنفس اليوم، أكيد أنا مش طبيبة مختصة، أنا منظمة لهذه الفعالية، لكن إحنا على مدار سنتين صرنا بنعرف إنه هاي الفحوصات تجرى بأيام وبمواقيت معينة من 6 لـ 6 بتختلف. بالإضافة على ذلك إحنا ما بنعرض هدول السيدات اللي هذا الشهر شهر أكتوبر الوردي بنحكي عن صحتهم، بنحكي عن أهمية الكشف المبكر، بنحكي عن البريست كانسر، ما نبهدلهم معنا ولا نخليهم يوقفوا على الطوابير، لأنه الست بالنسبة إلنا في حملة خدي خطوة هي مكرمة ودائما يعني إحنا موجودين، شعارنا إنه الست إلها أولويتها وإلها خصوصيتها. بالإضافة إلى ذلك ما نرهق شركاء الحملة بظل ظروف السياسية والاقتصادية اللي إحنا بنمر فيهم، إحنا بنعرف إنه مديريات الصحة ما بتداوم كل الأيام، فبالتالي أنا مشكورين وزارة الصحة الفلسطينية والمديريات والمستشفيات والمستشفى الأهلي وجمعية الهلال وكل شركاء الحملة حتى الهيئات المحلية المتعاونة جدا، ما نرهقهم كمان بأعداد السيدات. فلا أنا بكون هون أزعجت شريكي في الحملة اللي للسنة الثالثة على التوالي هو شريك فعال معي بهاي الحملة، ولا بكون بهدلت السيدة وخليتها توقف على طوابير الانتظار، ولا إني كمان عملت فحص بشكل مش مضبوط، لأنه المصداقية هو شعار هاي الحملة واحترام خصوصية المرأة برضو جدا مهم بالنسبة لنا كإدارة حملة.
0: كل التحية والاحترام، صدقا رائعين ومميزين، وبشكر كل جهة وكل شخص دائما ما بيكون بهذا المجال لحتى يوعي ويخدم نساء فلسطين كافة بهذا الشهر. أتمنى أنها توصل الرسالة لكل النساء الفلسطينيات وما تحكي بعد بكير وأنا ما عندي أعراض ومش حاسة بإشي متغير فمش مهم الفحص، بالعكس هاي أهم مرحلة أنه نفحص فيها جميعا بما يتعلق بالفحص المبكر لسرطان الثدي. أستاذة سعادة التاج مديرة شركة يس للمحتوى الرقمي وإدارة الفعاليات، أشكر كل الشكر على وجودك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث أكثر عن هذه المبادرة، فكل التحية والاحترام، موفقين إن شاء الله.
1: شكرا لك، شكرا لك، شكرا جزيلا،
0: كل الاحترام. يسعد صباحة أستاذة سعادة، صبحها بكل الخير. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر. الخالة عليا أبو شنبي، يسعد صباحك، ما أجمل أن تستيقظ في الصباح شاكرا لربك معترفا بفضله فتقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، صباح معطر بذكر الرحمن، يسعد صباحك. نروح لفاصل ونكمل معكم بعد، في عنا كثير مواضيع نحكي فيها. صباحكم فل وياسمينه.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتم معنا وإيانا في الاستماع والمتابعة. في رسائل كثيرة عمالها بتوصلنا كمان، يسعد صباح أهلنا في الخليل جميعا بتواصلوا وإيانا وبيشكرونا، هذا واجبنا دائما إحنا معكم وإياكم، مش بس بالخليل، بكل المناطق وبكل شبر في فلسطين الحبيبة، لحتى نحكي لكم عن كل الفعاليات، نحكي لكم عن كل المبادرات اللي موجودة. هذا هو هدفنا الأساسي من برنامج مش طلت فجر الإطلال الصباحية، المشوار فنجان القهوة، كاس الشاي بزعتر البلاط، بالميرامية السجيرة أو بالنعنع، أيا كان قهوة سادة حلوة وسط خفيفة تقيلة بتعب المزاج بالراس، أيا كان مشروبكم الصباح المفضل، أو حتى يمكن كمان كاس النسكافيه أو الكابتشينو، بغض النظر صباح الخير لإلكم. مشوارنا معكم بكل يوم للأحد للخميس من 7:30 ل9:30 حتى نكون أقرب لإلكم وأقرب معاكم، ونخليكم أقرب مع العالم من حولكم بكل المواضيع اللي ممكن تكون، يعني المواضيع كلها مهمة بس إحنا بنخليكم أقرب معاها لحتى تعرفوا شو اللي عماله بيصير بالبلد من فعاليات ومن مواضيع مختلفة متنوعة، علشان تكونوا عارفين كل شي بيصير أول بأول. صباح الخير للجميع من الخليل ومن مبادرة خذي خطوة 3، رح نكون معكم أكيد بواحد من المهرجانات المميزة في بير زيت، من الخليل لبير زيت نروح معاكم هالمدينة اللي تعتبر مش مدينة معروفة فقط، معروفة بشوارعها الحلوة والجميلة، بيوتها القديمة اللي بتحمل ذكريات كتير مميزة عند كل أهلها وناسها وزوارها، مدينة بتختزل بشوارعها وبكل تفاصيلها، حكايات الناس وعاداتهم وحرفهم وفنونهم وذاكرتهم الشعبية. ومن هذه المساحة رح يكون في عنا مهرجان بير زيت الأول، أيام بير زيت، لحتى يخلي البلدة القديمة في قلب المشهد، وخلينا نشوف المشهد الجمالي والثقافي اللي بيجمع التراث والفن والمجتمع والاقتصاد المحلي، كثير من الأهداف موضوعة خلال هذا المهرجان. فخلونا نرحب أكثر بضيفتنا اللي بتنضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، الأستاذة حنين أبو عواد، مديرة مهرجان أيام بير زيت الأول. صباح الخير أستاذة حنينة.
1: صباح النور، يسعد صباحك.
0: صباحك بكل الخير. إحنا بنحكي اليوم عن مهرجان أيام بير زيت الأول، هالمهرجان اللي رح يعمل بأيامه فعاليات كثيرة، أهداف ورسالة حابين توصلوها. نحكي أول شيء عن فكرة المهرجان، كيف بدأت الفكرة لتنظيمه، شو الاستعدادات، إيش التفاصيل اللي راح تكون مرافقة ومصاحبة لمهرجان بير زيت الأول.
1: صراحة فكرة المهرجان بلشت تعرفي بعد ما هيك توقفنا ما يقارب 3 سنين تقريبا عن عمل فعاليات وأنشطة جوا بلدة بير زيت، فقررنا إنه نحني هاي الفعاليات والأنشطة ونرجع الروح لبير زيت وللمناطق اللي حواليها كمان، وحبينا نختم هالموسم بمهرجان بليق بأهل بير زيت وبزوار بير زيت كمان. هذا المهرجان هو ثقافي سياحي فني تراثي، بيشمل عدة نطاقات واسعة صراحة. رح يكون هو على مدار 3 أيام، إن شاء الله يوم الخميس رح يكون أول يوم من الساعة 4 للساعة 10، لجميع الفئات العمرية، للكبار للصغار، رح يكون متنوع فيه. حبينا نعزز أول إشي صمود المزارع والأصحاب المشاريع الصغيرة والمحلية بهاي الفترة الصعبة اللي عم نمرق فيها، فهذا جزء برضو من أهداف المهرجان. بالإضافة كمان ما نقدر نحيي البلدة القديمة ونرجعها الروح من جديد، بتعرف إلها خصوصيتها، مجرد ما إحنا أعلننا وأطلقنا عن المهرجان صحيح. يعني الناس كانت كثير متحمسة وسعيدة لأنه ييجوا يكونوا موجودين معنا بهدول الأيام الثلاثة اللي رح يكون فيها كل الفعاليات وكل الأنشطة، عروض فن، معارض فنية، عروض موسيقية، أغاني شعبية وطنية. يعني هذا الملخص لفكرة المهرجان.
0: طيب لما احنا بنحكي عن البلدة القديمة في بير زيت اللي معروف انها بتضم بيوت وأزقة وأحواش تاريخية، كيف رح توظفوا هاي الأماكن ضمن فعاليات المهرجان من أجل تسليط الضوء عليها بشكل أكبر؟
1: شوفي، من خلال احنا كيف توزيعنا لطريقة المهرجان وتخطيطنا لإلها،
0: حلو.
1: اللي منضل محافظين أول إشي احنا على المعالم التاريخية والأثرية جوا البلدة، ونركز كمان من خلال المهرجان على هاي الزوايا والأزقة اللي انت حكيتي فيها من خلال عرضنا للمهرجان والتركيز على تفاصيله. رح يكون عندنا الأكشاك مرتبة بزاوية معينة، في عندك عملنا مسرح جوا بين البيوت القديمة، المسرح الرئيسي لإلنا. من خلال هاي التفاصيل بتخلي إنه خلص روح البلدة القديمة هي موجودة من غير ما نلغيها من خلال هاي فعالياتنا.

0: احنا اشتغلنا عليها.
1: في توجه اليوم لحتى يكون هذا المهرجان منصة سنوية لإعادة اكتشاف أماكن تراثية موجودة في بير زيت وسلط الضوء عليها أكثر من خلال التوزيع اللي ذكرتي، فعاليات فنية، مساحات للأهالي، علشان نحط المشاهد والمتابع بصورة أوضح عن كل شيء رح يكون موجود من خلال الأكشاك في مهرجان أيام بير زيت. الزائر اللي بيسمعنا من طول كرم، من جنين، من بيت لحم، من الخليل، من قلقلية، من سلفيتة، اللي حابب أنه يجي ويزور المهرجان يكون عنده صورة أولية عن طبيعة الزوايا اللي بيحتويها المهرجان.
0: طبعاً لهيك إحنا عاملين تقسيم للمهرجان، يعني الزائر لما بده يجي رح يفوت على البلدة القديمة، رح يشوف كل معالمها أول ما يفوت، لأنه ما لغينا المعالم بالمهرجان. رح يكون في عندك كل شيء بالسوق، رح يكون بالبداية صراحة عندنا مسير تراثي رح ينطلق من عند ساحة دير اللاتين لبلدية بير زيت، نمشي بعرض كشفي، رح يكون في عندنا فرق تراث فلكلور، رح يكون عندنا كمان أغاني تراثية، بعدين ننطلق للسوق، نفتتح السوق مع بعض، بعدين نروح للمعارض الفنية بنعمل على افتتاحها، رح يكون في عندنا معرض لصور الفنان الراحل سليمان منصور. وفكرتنا بس أركز على هاي النقطة، إنه في من المهرجان اللي هي أو الهوية البصرية للمهرجان كانت من خلال لوحات سليمان منصور اللي بتعبر عنا كفلسطيني، اللي لوحاته هي بتحكي عن الأرض والذاكرة والمرأة وعن قضيتنا بشكل عام، فاستوحينا هويتنا من خلال هاي اللوحات. عشان إذا الناس شافت على السوشيال ميديا إنه إيش هاي اللوحة أو عن شو بتعبر، ليه هاي فكرتنا من هون إحنا بلشناها.
1: كل الاحترام. طب حكيتي حيكون في مرور بالسوق، السوق رح يكون للمنتجات والحراف والمشاريع المحلية، حرفيين، النساء، أصحاب المشاريع.
0: طبعا كل هدول رح يكونوا موجودين معنا، بالإضافة لمعارض فنية، لمتحف أثار في بير زيت بضم الأثار في بلدة بير زيت، بعدين توجهي كمان في عندك مسرح للأطفال، أنشطة وفعاليات، عروض مسرحية، عرض سيرك، وآخر النهار من الساعة 7 لـ9:30 حيكون في عندنا عروض رئيسية تتمثل بفرق فنية أوسع وأكبر.
1: كل الاحترام.
0: حاولنا نجمل بهذا المهرجان فعاليات كاملة تبسط الكل، بتفرح الكل، إن شاء الله كمان تكون أوضاع البلد بالأيام الجاية تكون أحسن وأفضل،
1: وبتعزز حتى كمان السياحة الداخلية أستاذ حنين.
0: طبعا أكيد، ما هو هذا برنامج ثقافي سياحي. أنت بتعزز الثقافة وبتعزز السياحة بنفس الوقت.
1: ممتاز. يعني بصراحة أنا بدي أشدد على كلمتك وذكرتي أنه بيجمع الكل، بيجمع الأطفال، بيجمع العيلة، بيجمع الشباب والصبايا، الأصدقاء، طلاب الجامعات، مكان بيجمع الكل صدقا تحت سقف واحد، موفر له كثير من الفعاليات، السوق اللي بيجمع الحرفيين، أصحاب وصاحبات المشاريع، منتجات، أشغال يدوية، لحتى كمان نعزز هذه المشاريع وندعمها.
0: صحيح مظبوط. ورح أذكر كمان شغلة، إنه كمان رح نطلق ماراثون عائلي في البلد، رح ينطلق من البلدة القديمة باتجاه المتحف الفلسطيني. بتعرفي إحنا بهذا الشهر هو شهر بيجمع بين موسم الزيتون وبين كمان شهر أكتوبر الوردي، فحبينا كمان نطلق هيك يوم خفيف للعائلة من الساعة 8 الصبح للساعة 11، نطلع بهذا الماراثون ونمشي في بلدة بير زيت.
1: حلو، يعني فعاليات كثيرة بانتظار كل العائلات الفلسطينية، مش بس أهالي بير زيت، إنما كل الزوار وكل الأهالي من مختلف المناطق، فعاليات كثيرة على مدار 3 أيام. خلينا نذكر المشاهدين بتاريخ المهرجان لو سمحتي مرة تانية أستاذة حنينة.
0: تاريخ من 8 لـ10:10 على مدار 3 أيام، خميس والجمعة والسبت من الساعة 4 للساعة 10.
1: يعني فعاليات ولا أروع بانتظاركم، يوم ماراثون، أجواء بتجمع العيلة والكل كبار وصغار. شو الرسالة اللي حابين تخرجوا فيها بعد انتهاء هالثلاث أيام من مهرجان أيام بير زيت الأول؟
0: صراحة رسالتنا أنه هذا مش حيكون مهرجان الأخير، إحنا بالعكس من الأول عشان نستمر سنة والسنة اللي بعديها يكون أوسع وأكبر، واللي نقدر كمان نعزز صمود الناس ونفرح الناس ونأكد على موضوع إنه شعارنا كمان الهوية، وجود عفوا

0: ثقافتنا هويتنا وهويتنا هي وجودنا. فبختم رسالتنا بهذا الشعار لأن وجودنا هو الأساس وإحنا صامدين وباقيين منعزز هويتنا ومنعزز ثقافتنا اليوم ودائما.
1: كل الاحترام وأنا بتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله نكون من الزائرين لمهرجان أيام بير زيت الأول اللي راح يكون 8 الشهر 9 الشهر وعشرة الشهر يعني خميس وجمعة والسبت بير زيت منور بأهلها وناسها وزوارها. فكل التحية والاحترام. أشكر كل الشكر مديرة مهرجان أيام بير زيت الأول أستاذة حنين أبو عوادة على وجودك وانضمامك اليوم وإيانا في إطلالتنا من برنامج طلت فجر لحتى نوضح للمشاهدين والمتابعين هم على أي موعد، على موعد مهما مع مهرجان بير زيت المميز. فكل التحية والاحترام لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. يسعد صباحك.
0: شكرا لك كثير.
1: صباح الخير لك أستاذة حنين مرة تانية ولكل أهلنا ولكل القائمين والمنظمين على مهرجان أيام بير زيت الأول. كمان في عنا رسائل صباحية بتوصلنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا. يسعد صباحكم أحلى طلة فجر وأحلى أبو شريك على عليان من ثامر الغول. يسعد صباحك ثامر الغول، صباح الخير على عليان. وبدي أصبح على كل السائقين خط نور شمس الكرام، يصبحهم يربحهم بكل الخير. كل السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، خط العزب، خط الكفريات، خط الضواحي، كفا، شوفة، شويكة، ذنابة، ارتاح، مين كمان عندنا خطوط شعروية، وادي الشعير، كل الخطوط صباح الخير لإلهم. كمان الخطوط الخارجية نابلس، رام الله، جنين، قلقيلية، صباحكم فل وياسمين. وكمان بصبح على سائقينا مكاتب التكاسي الخاصة، يسعد صباحكم. خالي أم ياسر، يسعد صباحك خالي أم ياسر الحطاب، لأنه كنت أسلم على أو أصبح تحديدا على جمال الحطاب. صباح الخير لجمال الحطاب، يسعد صباحك يا رب. بصبح كمان على العم أبو ياسر والخالي أم ياسر والعم أبو جمال والخالي أم جمال الحطاب، يعطيكم العافية وصباح الخير لإلكم. أبو جواد صباح الخير لإلك، كل آل الحطاب وعلي، كلكم جميعا دون استثناء عشان ما حدا يزعل مني. عبد الحطاب ما في له صباحية نهائيا ولا بأي شكل من الأشكال. عبد الحطاب صباح الخير لإلكم جميعا إلا عبد الحطاب، صباح الفل. كمان من الرسائل كفر اللبد عنبتة، يسعد صباحهم سائقي كفر اللبد وسائقي عنبتة، صباح الفل والياسمين لإلكم. سائقي خط علار بتذكر كان مسؤول الخط دائما يبعث لنا صباحيات ويحكي لنا مسؤول خط علار، بنصبح عليكم كل السائقين. فأنا مني لإلك، أنا ناسي الاسم اعذرني، ولكن مني لإلك أحلى صباحية وأحلى تحية وسلام. رحلة فاصل الأخير لبرنامجنا وإطلالتنا صباح اليوم الاثنين، ونرجع نختم معاكم برسائلنا الأخيرة.

0: صباح الخير. بنحكي هلا مين؟ تعالوا أصبح بصراحة على مجموعة من الأصدقاء اللي اشتقنا لهم، بنحب نشوفهم ونصبح عليهم. نحكي صباح الخير لإيمان الشرعب، أحلى دكتورة صيدلانية. صباح الفل والياسمين لإلك دكتورة إيمان من طول كرم للرام الله. بنحكي لها صباح الخير، وصباح الخير للوالدة، صباح الخير لحنان، صباح الخير لكل الإخوة، يسعد صباحهم. كمان بصبح على مين كمان من الأهل والأصحاب؟ بصبح على عمر الساحلي، يسعد صباحك يا عمر، إلى كل الوالدة ولكل الأهل والجميع. كمان من الصباحيات اللي بصبحها على الخالة أم طارق أبو بكر، يسعد لصباحك، وعلى أستاذتنا باش مهندستنا الرائعة شهد أبو بكر، صباح الفل والياسمين لإلك، أحلى صباح. كمان بحب أصبح على الأصدقاء، بما أني هيني عمالي بتذكر مجموعة من الأصدقاء اللي بحبهم دائما أقولهم هيك معزة وبنحب نلتقي فيهم نشوفهم. بحب أصبح على الأستاذة خديجة الصافي، يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير. وكمان بحب أصبح على شقيقتها الخالي ماجدة الصافي، صباح الفل لك ولكل الإخوة الكرام أهل الصافي الأعزاء، صباحكم فل وياسمين. صباح الخير للأهل للأحباب، أهلنا في كل المناطق وفي مناطق الكفريات. العم أبو أدهم الزبدة، يسعد صباحك وصباح الخير لأدهم الزبدة، مدير فرع جوال في طول كرم، لك ولكل شباب جوال، يعطيهم ألف عافية دون استثناء. ما بديش أذكر اسم علشان ما أنساش حدا تاني، بس كل شباب جوال في طول كرم صباح الفل لكم، لأنه أدهم بيحكي لي دائما بنسمعك ما بتصبح علينا. صباح الخير لكم كمان، وصباح الخير للعم أبو أدهم، وصباح الخير لأهلنا في الكفريات، في كل مناطق الكفريات، وأهلنا بالراس كمان، أهلنا وعزبتنا. أنا شخصيا بحبهم وبحب أصبح عليهم الخالي أم فريدة والعم أبو فريد، صبحكم بالخير. وبحب أصبح على الخال عبد الله السعيد، يسعد صباحك يا رب خال عبد الله، صباحكم فل وياسمين. كمان الصباحيات موصولة لإلكم جميعا متابعينا ومستمعينا، وفي رسائل بتوصلنا لفطوم وجواهر، يسعد صباحكم بكل خير، وصباح الخير لفطوم ولجواهر. من مين الرسالة ما بعرف، بس هيك اجتنا، صباح الخير لفطوم ولجواهر. طيب كمان في رسائل بتوصلنا، حتى نشوف من مين الرسائل بتوصلنا. من الخالي مقبول الصباح، يسعد صباحك، دعاء صباح يوم الاثنين، صباح الخير. اللهم أحطنا بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لإلكم جميعا. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا، بنحكي صباح الخير لكل الأهل والأحباب. صباح الخير لإلكم. بكرة حسب ما تحدث فيه وقال المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصاير امبارح، كان معانا في برنامج طلة فجر، وذكر أنه يوم الثلاثاء يعني بكرة رح نشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، رح يكون في زخات مطرية، وحذر من تشكل السيول. فديروا بالكم إذا كان في عندكم مشاريع أنجزوها سريعا، لا تأجلوا عمل اليوم إلى الغد، لأنه الغد بصراحة عندنا حالة من عدم الاستقرار. الحالة رح تكون تأثيرها على يوم السبت، على يوم عفوا الثلاثاء فقط، وإن شاء الله رب تعدي الأمور على خير. فيعني كل محبي أجواء الشتاء جهزوا حالكم، جهزوا كاسة نسكافيه، جهزوا كاسة القهوة، أجواءكم الشتوية الحلوة، كاميرا هواتفكم، وخذوا أحلى صور وفيديوهات، بداية الموسم بداية خير إن شاء الله. كمان هذا تحذير وتذكير لكل السائقين أنه ينتبهوا، يكونوا على حذر وانتباه شديد، خوف من تزحلق المركبات لا سمح الله. تعرفوا الشتوات الأولى بنكون خايفين منها شوي، وأهمية كمان وجود الفحص الشتوي، لأنه هلأ كمان شوي رح تبلش حملات ومبادرات الفحص الشتوي من النقل والمواصلات والسلامة على الطرق. فكل التحية لهم جميعا. سائقي الشاحنات كمان بصبح عليهم، بحكي لكم صباحكم فل وياسمين، يعطيكم ألف عافية. سائقي الشاحنات، النقليات الكبيرة بمختلف أشكال النقليات، كمان السائقين اللي بينقلوا البضائع من الشركات والمصانع الفلسطينية، ألبان، أجبان، مواد تموينية وغذائية، شوكولاتة، مشروبات، أيا كانت. كمان بنصبح عليكم الموزعين، المندوب لكل شركة بوزع بضاعته على المحلات، كمان صباح الخير لإلكم. سائقي شركات التوصيل كمان صباح الخير لإلكم الجميع، كل حدا بيسمعنا عبر أثير فجر أف أم من خلال المذياع، صباح الخير، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم واموركم مسهله. لا تنسوا موعدنا الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الاثنين بتاريخ 12/10، رح نبدا معاكم بمهرجان طول كرم الاكبر والاضخم على مستوى المنطقه، مهرجان طول كرم الرابع بنعم مرهتينين. ان شاء الله يا رب النسخه الجديده بمساحته الاضخم والاوسع تكون 4 أيام متتاليه من الفرحه البهجه والسرور، فقرات غنائيه ممنوع التسريبات فيها، بس بوعدكم إنها حتكون مفاجأة لكم جميعا، ممنوع أي حدا يغيب عنها. أجواء بتجمع كل العائلة، الأم وأولادها وبناتها، كناينها، الست الكبيرة تجيب كناينها وبناتها وتجيب أولاد أولادها وتحتفل فيهم، وفي في عنا فعاليات مجانية للأطفال، وفي عنا مطاعم كثير، أماكن تتحلوا وتشربوا عصائر لذيذة جدا. منطقة المطاعم كل الشكر أكيد لجامعة فلسطين التقنية خضوري على استضافة هذا الحدث المميز. أجواء حلوة، اطلع من الروتين، من جو الضغط انت واولادك والدراسه والتدريس والروتين القاتل، وروحي اقضي اوقات مميزه. ولا تنسوا انه اغلب الشركات مجهزه تحديات حتفوزوا فيها بجوائز كثير حلوه وقيمه، رح يكون في مسابقات كمان، حيكون في لها جوائز قيمه، حيكون في توزيع عينات من اغلب الشركات، فيعني حتطلعي كسبانه كسبانه بالطول بالعرض، انت واولادك وعيلتك واسرتك حتطلعوا كسبانين، الشباب والصبايا طلاب الجامعات كمان حتطلعوا كلكم كسبانين، بس بمجرد زيارتكم لمهرجان طول كرم الرابع بنعمرها تنين. بهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية محطتنا الصباحية من برنامج طلت فجر، فكل التحية لرعاة برنامجنا المميزين والرائعين، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، وأكيد مركز ألفينا للتجميل وطب الأسنان. يسعد صباح كل الطاقم المميزة، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج علاء أحمد الجلاد، ومن لإلكم ريهام أبو حبل كل التحيات وأطيب الأمنيات، وإن شاء الله يا رب نهاركم خير وبركة وخالي من أي مشاكل أو تعكير للمزاج. نشوفكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
2: فجر أفهم
1: أحلى صباح من فجر أفهم.

0: القصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحاً بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر أف أم

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
6: فجر FM.

0: إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح.

0: الفجرين. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تصدر قرارا بهدم 5 نصب تذكارية للشهداء في محافظة رام الله والبيرة، بينهما نصبان في بلدة كفر مالك ونصب في جامعة بير زيت وآخر في مخيم الجلازون. إسرائيل هيوم تقول بأن جيش الاحتلال يستعد لعملية محتملة جديدة في إيران بعد انتهاء عملية زئير الأسد، سواء بمشاركة أمريكية أو بشكل مستقل، مع استمرار تنسيق الاستخبارات والعمليات الوثيقة بين الجانبين. جيش الاحتلال يقيم مراسم تأبين ودقيقة صمت في قاعدة زكيم عند حدود شمال قطاع غزة مع اقتراب ذكرى أحداث 7 أكتوبر. القناة 13 العبرية تقول بأن الطيار العماني خطط لعملية في رحلته السابقة إلى تل أبيب ولكنه تراجع عن ذلك. الذهب يرتفع مع انحسار توقعات رفع سعر الفائدة في شهر أكتوبر. أما في حالة الطقس يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
1: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: في ناس تشرب القهوة للصحصح وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. إذاعة جيش الاحتلال تزعم بأن 3 فلسطينيين كانوا داخل مركبة وحاولوا دهس جنود عند منطقة بني نعيم قرب الخليل. قوات الاحتلال تصدر قرارا بهدم 5 نصب تذكارية لشهداء في محافظة رام الله والبيرة، بينهما نصبان في بلدة كفر مالك ونصب في جامعة بيرزيت وآخر في مخيم الجلزون. إسرائيل هيوم تقول بأن جيش الاحتلال يستعد لعملية محتملة جديدة في إيران بعد انتهاء عملية زئير الأسد، سواء بمشاركة أمريكية أو بشكل مستقل، مع استمرار التنسيق الاستخباراتي والعمليات الوثيق بين الجانبين.

0: القناة 13 العبرية تقول بأن الطيار العماني خطط لعملية في رحلته السابقة إلى تل أبيب وتراجع عن ذلك. أما في حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس، أحلى قعود سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تضلك عند الغنمات؟ قلت لك تضلك عند الغنمات.
2: كش ملك
3: يا لا لا ويا لولي وشارك والمضلي يا لا لا ويا لولي.
2: يلا عاد جمعة يا هلا
4: مسعول يا شباب.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 0424-239-217.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيور القدس، عشرة عمر.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر FM.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر أف أم

0: ثاني
1: ما كانش خد
2: ايش هذا ايش هذا راجل لو قدام
3: بلدي سد وسع يا بقول لكم يا جدعان بقول لكم
4: يا جدعان انا في واحده الحياله

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: وصف أنا فيك صفر عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم.

DJ Rihan. الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر FM. One.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: الحلبين فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: 1 2 3 4. بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، معرفتش حالي في المراي. كريسبي ايوب عالم تاني.
4: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
0: فجر اف ام

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كرم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لاند هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرم، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفينيك

0: زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
2: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الزاوية التجارية عجة جنين فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

عندي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلين الحبك وفائي ورهان العمر.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: صفحتنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم.

0: بين 100 سنة.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

أعرف إيش أحكي، يمكن شدت لساني حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني، وق حبيبي العلق عمري شموع إجاني اليوم طفاني. شسالف لك يابا شسالف لك

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
3: قالك معايا اجمل حكايه

البريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2,

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر أف أم

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل برغيف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تضلك عندي الغنمات؟ قلت لك تضلك عندي الغنمات.
2: كش ملك
3: يا لا لا ويا لولي وشالي والمضلي. يا لا لا ويا لولي.
2: يلا عاد جمعة يا هلا.
4: مسؤولوا يا شباب.

فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار. بصفن أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.